0: الاسد بعدوا عنيكوا عني يا اولاد مرات الاسد مشكلتي اللي مش ظابط ليمي نومي حارق انا الكل زي البيبروني لسه مش معروف بس قدامها يقلدوني معايا مارو مافيا معاكوا بيسؤال كابوني سلام
1: عايزين انا اجيب لها لبوبو قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه بتموت في مارو وقع شبك عنكبوته انا مش هحل يا زميلي انا مش جاي في صدوكو ودي عايزين انا اجيب لها لبوبو قلت لها انا معرفوش بس كان نفسي ادوقه بتموت في مارو وقع شبك عنكبوته انا مش هحل يا زميلي انا مش جاي في صدوكو ودي